كل هذه السنين يا صاحبي وكأننا هنا عن طريق الخطر ننتظر حتى تفرغ الشوارع لنقود مركبات غير مرخصة ونواجه جنود المعابر بالضحكة الصفراء والنقود. نحلم بأماكن ولو وجدت نحن لا ننفع لها يا صاحبي، مضطرين أن نخالط التماثيل، أن نبادلهم حديثهم، أن نندس وسطهم بأطراف

تنزف سبع صفايح دم لكل يوم اتكونت مجرة وكل زر اكسجين تشم سيبها تقطع الوريدة سيبها تقطر لآخر نقطة سم سيبها شهور سيبها سنين ولسه الصراصير فعقابل ببان والدة كم ابعد عنها المورفين خلي كلابها تعوي تشم اطرفة وريحة عفنها تمشي الخياشيم كبرها منعها تصرخ عمره ما يمنع نار البراكين خليها تتحرق من دود بيحلل عرضها من شرقها لغربها من دهن الساحة جسمها ومن يسال عفخدها رماد يطهر فجرها خليها تتحرق.

فرين تشوف وليمة تنهش عظم المني كان سبع تمن جيوش من الفرين تنزع تمضغ الخلايا تتف تفعص أي قيمة غرغر دمها

خليها تتحرق، اكتم انفسها تتخنق، اربط لسانها مفيش صرخة تتنط، اكتم انفسها تتخنق، اربط لسانها مفيش صرخة تتنط، الحس عرق جروحها مهما صدى شهوتك ما تتكبت، ما لسه الاباحة في جلد والابيح مستفرغ عند كاره اكره غاضب اغضب عري فرد والافراد حلفة ما تقلع.

لما اقول على نفسي مسجون البضائع، مصل المؤدي تاجر وطوب الارض خاضع، كل الجروش لفجع الكروش، امنا بنظام البدل سخرنا لخدمة القروش، موافقون عكل بند من بنود من قانون الامن العام، حتى لو شلنا عكتفنا الخرى ده الخنزير عمره ما يتحاش ما تنفضهوش.

حتى المباني يا ابني قايلة للسقوط، بضاعة متعلبة في قوالب وجوه كل قالب شنطة بتلمع وعود، شايلها سيادة السياسي المخضرم عضه وسعره مكتوب، ثوالب خرسان مصبوب. يا عم بالك خليك في حالك، ابشر الظلام حالك، وقوالب موجات الراديو اخترقت الخطوط. وقف الاغنية وقف الاغنية، اربط حبل في سقف البيت واشنق دماغ بفراغ السواد مملية. لو بنتكلم عن الواقع فايه فايدة الكلام لو العقل لسه حجر؟ ايه فايدة كل الورق لو الحبر لسه حجر؟ سقط الحجر عاش الحجر، نهتف لحجر ونمجد نفس الحجر.

تخليها تتحرق بعشوائيتها وعشاشها في الضواحي بشحتينها مشوهينها وباللي حك منها في برج عاجي خليها تنطبق بالجنها ولوايحها ومجالسها ونظامها الضريبي عليها يتردم على انقاذها

0: كثير من الأغنياء أن السعادة في جمع المال. يا للسخط المركب ويا للجهل المبين. أتريدون أن أدلكم أين هي السعادة؟
1: كلام فارغ.
2: مالي إزاي ما أنتم مش حاسين بحاجة واكلين وشبعانين؟ الراجل مليان وفاء، مليان إخلاص وتضحية وغلب أسري، قاعد عاطل جعان مش لاقي لقمة. وروني جزار يدينا حتة لحمة، يدينا حتة عظم وياخد تمنها وفاء.
3: يومها تجري لكل حجر تقول له تحته يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل نهر تقول له بين ضفافه يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل بحر تقول له بين امواجه يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل جبل تقول له بين كهوفه يخبيك مش هيرضى بيك. خليها تضيق وتضيق الدوائر، ولما تدي اكتر ارمي رحم كل عضرة خليها تتحرق. تبكي دمعة كل طاغي دن السرد طهرة، وانت مش بعيد انت برضو مشترك. جمع الحطب واصطب كل اخ من نفس الصلب مفترق. خيالي بريد اضربني في 100 مليون واطلقني في حواري العالم يمكن تتظبط.

هيحلفك بالدواير واللي ضرك واللي نافع ان الليل عليهم عمره ما يليل اللي لما تولع الليل عليهم عمره ما يليل اللي لما تولع كل لمبه في عمود الشوارع وايه الموانع لو السكوت اسمه جبن والفقر اسمه ضعف ايه الموانع لو كل الشارد اسمه ساذج والتمرد اسمه جنون ايه الموانع ما سموا الوهم واقع وقالوا اسكن فيه كيف ما يكون فاللي احتك ورجع في كتابهم اسمه موهوم واللي رسم صوره اوقع عالي وابن مجنون خليه

0: ليست السعادة كائنا ماديا، ليست لذة حيوانية، ليست شهوة بهيمية جسمانية، ليست السعادة في جمال النساء، ليست السعادة في الملابس البراقة، ليست السعادة في المآكل الشهية.
1: اي أيوة والله ده كلام حلو.
2: حلو قوي.
3: ده كلام فارغ.
1: ارسم لهم طريق السعادة.

0: علي أمير علي زقود، ركان أحمد هشام أبو دلال، حمادة جهاد حمادة البكري، مسك عمر كمال أبو رحمة، كندا أدل نبيل القشاوي، إلياس هاني محمد أبو جلحوم، عبد العزيز هتم جبر الرأي، أحمد أز الدين محمد الزناتي، يحيى إيمان محمد أبو غاي محمد، سالي رمز محمد أبو محمد إبراهيم،
1: محمد جواد حسني موسى، يوسف مريا أيمن سمير موسى،
0: زينب فخري،
1: محمد إسا محمود،
0: محمد وسيم سمير رزق،
1: زيد العابدين،
0: محمد
1: سمير حجازي،
0: أبو بكر
1: طيب، إيمان نعيم حجازي،
0: محمد
1: صالح
0: Yeah.

والقم طربي نقضني مشي الدرب تعبني مشي الدرب وتشوف هز القلب امشي

وبلاش تسالي خليك هنا فالي وبلاش تسالي بتقولي وميل وتغيب سنة ما بلاش تسالي خليك هنا خلي وبلاش تسالي بتقولي يومين وتغيب سنة سنة ما بلاش تسالي خليتنا خاف لما بحس خطوتك واخدك بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة كده تاني من ايديك خليتنا خاف لما بحس خطوتك واخدك بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة كده تاني من ايديك بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفهم خايفة من بكرة كل حاجة لما وتغيب سنة بنت وانا حبيب مجنون ولا يا حبيبي لا الفرق ده لا شوف كم سنة من عمرنا

المرتلة شوف كم سنة من عمرنا ضاعوا مننا كم سنة كم سنة حرام حرام وحياتها من حرام.